والصلاة القائمة على سيدنا محمد عليه الصلاة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وحده.

0: الله لا إله إلا الله.
1: الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا